إنني أودعه كأب حبيب، أودع فيه النموذج والقدوة، أودع فيه الوداعة والمحبة، أودع فيه الشجاعة والخبرة، أودع فيه الفكر والحكمة، وعلى رجاء الإيمان نودعه إلى السماء.

10 على 10.

صوتا اليوم ادخل إلى فرح سيدك. ونحن نصلي أن يشفع فينا لكي ما يكون لنا نصيبا معه في المجد السماوي. ونحن

راديو 514 أحلى عالم.

راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحاليا بيسمع الراديو ده ناس من تقريبا من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى في انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل

راديو 514 أحلى

راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحالياً بيسمع الراديو ده ناس من تقريباً من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى فيه انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل للإنسان.

0: راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحالياً بيسمع الراديو ده ناس من تقريباً من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى فيه انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل.
1: الراديو 514 أحلى عام.

إنني أودعه كأب حبيب، أودع فيه النموذج والقدوة، أودع فيه الوداعة والمحبة، أودع فيه الشجاعة والخبرة، أودع فيه الفكر والحكمة، وعلى رجاء الإيمان نودعه إلى السماء.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافئين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان، ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعدة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن كل أوان ظهر الظهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرة رأفاتك امحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي، من خطيتي طهرني، لأني عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، كي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها نزاب الأسامح بلبي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومسطورات، تنضح علي بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من التلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتاج عظام المنسحق. اصرف وجهك عن خطاياي، امحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزع مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني وعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. الليلويا. هلما نسجد، هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد، هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد، هلما نتضرع للمسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب، نسأل أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس، بركات على جمعنا أمين. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابن يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من الأموات في اليوم الثالث
وأقامنا معه. واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا نسجد للثالوث القدوس بلاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك للأبد أمين. تشويس نينان، تسبحة صلاة باكر من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا وإله، نرجو أن يغفر خطايان مزامير معلمنا داود النبي، بركات على جميعنا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطى لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كالشجر المغروس علته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كالشجر المغروس على مجاري المياه التي تعطي

لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ونطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجده يرجفهم. أنا أقمته ملكا على صهيون جبل قدسه لأكرز بأمر الرب. الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم. فالآن أيها الملوك افهموا وتأدبوا يا جميع قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة، الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقض غضبه بسرعة طوبى لجميع المتكلين عليه. هللويا. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلههم. فأنت يا رب أنت هو ناصري مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري، فلا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي القائمين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا. أسنان الخطاة سحقتها للرب الخلاص وعلى شعبه بركته. هللويا. إذ دعوت استجبت لي يا إله، بري في الشدة فرجت عني. ترأف علي يا رب واسمع صلاتي يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب جعل قدوسه عجبا. الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا. الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد أضاء علينا نور وجهك يا رب. أعطيت سرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضطجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. هللويا. انصت يا رب لكلماتي واسمع صراخي، اصغي إلى صوت طلبتي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني، لأنك إله لا تشاء الإثم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس أمام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الإثم وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. اهديني يا رب عدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم. حنجرتهم قبر مفتوح وبألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يصرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب كما بترسل مسرتي كللتنا. هللويا. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. وأنت يا رب فإلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحيني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك.

تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي تعكرت من الغضب عيناي شاخت من ثائر أعدائي ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم لأن الرب قد سمع صوت بكائي الرب سمع تضرعي الرب لصلاتي قبل فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي ليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا هللويا. أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها لأنه قد ارتفع عظم جلالك فوق السماوات من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسكت عدوا ومنتقما لأني أرى السماوات أعمال يديك القمر والنجوم أنت أسستها من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته على أعمال يديك أقمته كل شيء أخضعت تحت قدميه الغنم والبقر جميعا وأيضا بهائم الحق وطيور السماء وأسماك البحر السالكة في البحار أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك في الأرض كلها هللويا. خلصني يا رب فإن البار قد فنى وقد قلت الأمانة من بني البشر تكلم كل واحد مع قريبه بالباطل شفاه غاش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا يستأصل الرب جميع الشفاه الغاش واللسان الناطق بالعظائم الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا معنا فمن هو رب علينا من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية كلام الرب كلام نقي فضة محمى مجربة في الأرض قد صفيت سبعة أضعاف وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا من هذا الجيل وإلى الدهر المنافقون حولنا يمشون مثل عظمتك أكثرت أعمار بني البشر هللويا. إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء حتى متى تصرف وجهك عني إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلب النهار كله إلى متى يرتفع عدوي علي انظر واستجب لي يا ربي وإلهي أنر عيني لألا أنام نوم الموت لألا يقول عدوي إني قد قويت عليه الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زللت أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أسبح الرب المحسن إلي وأرتل اسم الرب العلي هللويا. يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدسك السالك بلا عيب والفاعل البر المتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا ولا يقبل عارا على جيرانه فاعل الشر مرزول أمامه ويمجد الذين يتقون الرب الذي يحلف لقريبه ولا يغدر به ولا يعطي فضته بالربا ولا يقبل الرشوة على الأبرياء الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الأبد هللويا. احفظني يا رب فإني عليك توكلت قلت للرب أنت ربي ولا تحتاج إلى صلاحي أظهر عجائبه لقديسيه الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته كثرت أمرادهم الذين أسرعوا وراء إله آخر لا أجتمع بمجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي
الرب هو نصيب ميراثي وكأسي، أنت الذي ترد إلي ميراثي. حبال المساحة وقعت علي في أرض عزيزة، وإن ميراثي لثابت لي. أبارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا أمام وجهك، البهجة في يمينك إلى الانقضاء. هللويا. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يبدي قولا، وليل إلى ليل يظهر علما. لا قول ولا كلام لا تسمع أصواتهم، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكون بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلتي، وهي مثل العريس الخارج من خضري، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها، ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال. فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. خشية الرب زكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلبه مختارة. أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد. عبدك يحفظها، وفي حفظها ثواب عظيم. الهفوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة يا رب طهرني، ومن الغرباء احفظ عبدك، حتى لا يتسلطوا علي. فحينئذ أكون بلا عيب، وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك في كل حين. يا رب أنت معيني ومخلصي. هللويا. إليك يا رب رفعت نفسي، إلهي عليك توكلت، فلا تخزيني إلى الأبد، ولا تشمد بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يغدون. ليغدى الذين يصنعون الإثم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك، اهديني إلى عدلك وعلمني، لأنك أنت هو الله مخلصي، وإياك انتظرت النهار كله. اذكر يا رب رأفاتك ومراحمك، لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهالاتي لا تذكر، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق. يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهد وشهادته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي، لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يرشده في الطريق التي ارتضاها. نفسه في الخيرات تثبت، ونسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يكتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا. أحزان قلبي قد قثرت، اخرجني من شدائدي. انظر إلى ذلي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي، فإنهم قد كسروا وأبغضوني ظلما. احفظ نفسي ونجيني، لا أغذى، لأني عليك توكلت.
الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي، لأني انتظرتك يا رب. يا الله انقذ إسرائيل من جميع شدائده. هللويا. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع. عندما يقترب الأشرار مني ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله المقدس، لأنه أخفاني في خيمته. في يوم شدتي سترني بستر مظلته، وعلى صخرة رفعني. الآن هو ذا قد رفع رأسي على أعدائي. طفت وذبحت في مظلته ذبيحة التهليل، أسبح وأرتل للرب. استمع يا رب صوتي الذي به دعوتك، ارحمني واستجب لي، فإنه لك قال قلبي طلبت وجهك، ووجهك يا رب ألتمس. لا تحجب وجهك عني، ولا تنبذ بغضب عبدك. كن لي معينا، لا تخذلني ولا ترفضني. يا الله مخلصي، فإن أبي وأمي قد تركاني، وأما الرب فقبلني. علمني يا رب طريقك، واهديني في سبيل مستقيم من أجل أعدائي. لا تسلمني إلى أيدي مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور، وكذب الظلم على ذاته. وأنا أؤمن أني أعاين خيرات الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر الرب. هللويا. يا الله إلهي إليك أبكر، لأن نفسي عطشت إليك، لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة، وموضع غير مسلوك، ومكان بلا ماء. هكذا ترأيت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، وباسمك أرفع يدي، فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. بشفاه الابتهاج نبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا، وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك، ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك، فيدخلون في أسافل الأرض، ويدفعون إلى يد السيف، ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله، ويفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالظلم تساد. هللويا. ليترأف الله علينا ويباركنا، وليظهر وجهه علينا ويرحمنا. لتعرف في الأرض طريقك، وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها. لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة، وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا. الأرض أعطت ثمرتها، فليباركنا الله إلهنا، ليباركنا الله، فلتخشه جميع أقطار الأرض. هللويا. اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. ليغزى ويخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا الذين يقولون لي نعما نعما. وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك،
وليقل في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب. وأما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني ومخلص يا رب فلا تبطل. هللويا. سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها. بارك اسم الرب، الرب عال على كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، الذي يجعل العاقر ساكنا في بيت أم أولاد فرحان. هللويا. يا رب اسمع صلاتي، انصت إلى طلبتي بحقك، استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتذكى قدامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، أدجرت في روحي، اضطرب في قلبي، تذكرت الأيام الأولى ولهكت في كل أعمالك، وفي صنائع يديك كنت أتأمل، بسطت إليك يدي، صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء. استجب لي يا رب عاجلا، فقد فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني، فأشابه الهابطين في الجب، فلأسمع في الغدوات رحمتك، فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي، انقذني من أعدائي يا رب، فإني لجأت إليك. علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي، روحك القدوس فليهديني إلى الاستقامة، من أجل اسمك يا رب تحييني، بحقك تخرج من الشدة نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع مضايقي نفسي، لأني أنا هو عبدك. أنا هللويا. دكساتي وسيمون قدوس قدوس قدوس. فاسم بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير. بركاته على جمعنا أمين. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة، ليشهد للنور، ليؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. وأما الذين قبلوا، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، الذين يؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وحل فينا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، أن الذي يأتي بعدي كان قبلي، لأنه كان أقدم مني، ونحن جميعا أخذنا من ملئه نعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطى، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. والمجد لله دائما. تنقشتمكو بخريستوس نم بكيوتن أغاثوس نم بيبن مايس أواب جيأك إيك سوتيمون نينام. أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي للعالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر، وكل الخليقة تهللت بمجيئك.
خلصت أبانا آدم من الغواية، وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة، فلنسبحك ونباركك قائلين ذوك سابترين كأيوك أجيبنا وماتي. عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرق فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام، لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك، ونجينا أيها الرب إلهنا بتحننك كينين كآئي كستوسي ونستوني ونن آمين. أنت هي أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها، يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الظهر النيرة غير المتغيرة والأم الباقي عذراء، لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، ولنسبحه تسبيحا جديدا ونباركه الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك، نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات، الله الآب ضابط الكل، والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا. يا حامل خطية العالم اقبل طلباتنا إليك. أيها الجالس عن يمين أبيه ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس، مجدا لله الآب أمين. أبارك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد أمين. منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي، لأن أوامرك هي نور على الأرض. كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا. باكرا يا رب تسمع صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا ذلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية رب أعنا، واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. واجعلنا مستحقين نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك، نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا، العذراء كل حين، والدة الإله، أم المسيح، اصعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا، العذراء القديسة، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله، القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه كي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل، نسألك
اذكرين أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. وننتظر قيامة الأموات وحياة

آمين. نسألك يا حمل الله يا حامل خطية العالم، اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

0: كري ليسون كري ليسون اسمعنا وارحمنا كري ليسون كري ليسون يا رب ارحم كري ليسون كري ليسون ارحمنا يا الله كري ليسون كري ليسون اسمعنا وارحمنا كري ليسون كري ليسون يا رب ارحم كري ليسون كري ليسون ارحمنا يا الله كري ليسون كري ليسون اسمعنا وارحمنا كري ليسون كري ليسون كري ليسون كري ليسون كري ليسون قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، واجعلنا مستحقين نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الظهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الظهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الظهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا نكون بني النور وبني النهار، كي نجود هذا اليوم ببر وطهارة وتدبير حسن، لنكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. أيها الباعث النور فينطلق المشرق شمس على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على المسكونة، أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل. هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرسنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة بالمسيح يسوع ربنا، هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان ظهر الظهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين وأرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحي، الداعي الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديل، أحطنا بملائكة القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا مستحقين نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحالياً بيسمع الراديو ده ناس من تقريباً من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى فيه انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل للإنسان.

0: انتم دلوقتي بتسمعوا راديو 514، انتم نور العالم.
1: راديو 514 انتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من انجيل معلمنا متى، من العزه على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح انتم نور العالم. وبما انه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمه ربنا ويوصل لكل شخص في اي مكان في العالم. وحاليا بيسمع الراديو ده ناس من تقريبا من كل دول العالم، يعني حتى وان كان دلوقتي باعداد قليله، لكن ان شاء الله مع الوقت يبقى في انتشار اكبر للخدمه دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغاله في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وانا احب ان الناس تسمع وتستفاد، واي كلمه ربنا بيبعتها للانسان اكيد بيبقى ربنا ليه رساله او ليه حكمه توصل

0: اسمعوا الترنيمة دي وترانيم تاني كتير على راديو 514. أنتم نور
1: العالم. In the old days, the only source of joy in the house was the radio.

0: راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحالياً بيسمع الراديو ده ناس من تقريباً من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى فيه انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل. راديو 514 أنتم نور العالم.
1: راديو 514 أحلى عالم.

راديو 514 أحلى عالم.

راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحاليا بيسمع الراديو ده ناس من تقريبا من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى فيه انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل

0: بدل نومة الأرض اللي باظت عضمي.
1: نفسي يكون عندنا سقف يحمينا من المطر والشمس.
2: نفسي في حمام عشان استحمى زي كل العيال.
3: نفسي يكون عندي باب بدل عيون الناس اللي رايحة واللي جاية بتبص علينا.

0: راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى، من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحالياً بيسمع الراديو ده ناس من تقريباً من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى فيه انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل.
1: أنتم نور العالم، راديو 514.

راديو 514 أحلى

راديو 514 أحلى

راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحاليا بيسمع الراديو ده ناس من تقريبا من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى فيه انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل

راديو 514 أحلى على

راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل كل شخص في أي مكان في العالم. وحاليا بيسمع الراديو ده ناس من تقريبا من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى فيه انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل

0: راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحالياً بيسمع الراديو ده ناس من تقريباً من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى فيه انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل. راديو 514 أنتم نور العالم.
1: راديو 514 أحلى عالم.

0: راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى، من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل كل شخص في أي مكان في العالم. وحاليا بيسمع الراديو ده ناس من تقريبا من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى فيه انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل.
1: الراديو 514 أحلى عام.

إنني أودعه كأب حبيب، أودع فيه النموذج والقدوة، أودع فيه الوداعة والمحبة، أودع فيه الشجاعة والخبرة، أودع فيه الفكر والحكمة. وعلى رجاء الإيمان نودعه إلى السماء. حبيبنا قد نام.

فرح سيدك ونحن نصلي أن يشفع فينا لكي ما يكون لنا نصيبا معه في المجد السماوي ونحن

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط الكل الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافئين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعدة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن كل أوان ظهر الظهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرة رأفاتك امحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي، من خطيتي طهرني لأني عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، كي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالأسامح بالبية في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومسطورات، تنضح علي بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من التلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتاج عظامي المنسحق، اصرف وجهك عن خطاياي، امحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزع مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، وعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. الليلويا شوي سنينان تسبحة صلاة النوم نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفر خطايا المزامير معلمنا داود النبي، بركاته على جمعنا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي، إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، عظيم هو خلاصه وهو يبتدي إسرائيل من كل آثامه. هللويا. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمي، كذلك المجازى على نفسي
فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا. هو ده ما أحسن وما أحلى، أن يسكن الأخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. هللويا. هبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي، ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. هللويا. على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصبصاب في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأن هناك سألنا الذين سبون أقوال التسبيح، والذين استاقون إلى هنا قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون. كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنسى يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. أذكر يا ربني أدوم في يوم أورشليم. القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها، يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يجازيك مجازاتك التي جاذيتين، طوبى لمن يمسك أولادك ويدفنهم عند الصخرة. هللويا. أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي، أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس، وأعترف لإسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكثر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم، لأن الرب عالي ويعاين المتواضعات، والكائنات يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة فإنك تحييني، على ركز الأعداء مدت يدك وخلصتني يمينك. الرب يجازي عني. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا تتركها. هللويا. يا رب إليك صرخت فاستمع لي، أنصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتاي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فيتعلل بعلل في الخطايا مع أناس فاعل الإسم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني، أما زيت الخاطئ فلا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا في مسرتهم. ابتلع أقوياهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي اللينة، لأن الناس تلدت مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم عند الجحيم. لأن عيوننا إليك يا رب، يا رب عليك توكلت، فلا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي، ومن شكوك فاعل الإثم، يسقط الخطى في شبكتهم، وأكون أنا وحدي حتى يجوز الإثم. هللويا. بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمام توسلي، أبث لديه ضيق عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي في الطريق الذي أسلك، أخف لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي،
فصرخت إليك يا رب وقلت: أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي كي أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. هللويا. سبح يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكال على الرب إلههم الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ العدل إلى الدهر، الصانع الحكم للمظلومين، المعطي الطعام للجياع. الرب يحل المربوطين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة. الرب يملك إلى الدهر، وإلهك يا صهيون من جيل إلى جيل. هللويا. دوكساتي وسيمون قدوس قدوس قدوس فصم بشرط الإنجيل لمعلمنا ماري لو البشي، بركاته على جميعنا أمين. وإذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل. ولما دخل بالطفل يسوع بوالي يصنعنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بالسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما. تنوش تمك بخريستوس نام بكيوت أغاثوس نام بيبنما إثواب جياكين يكسوت يمون نينام آمان. هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضى في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموتى من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني. ذوكسا باتريكا أيوك أجيب نماتي. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكانت لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي، المتهاون في حياتي، ولكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطي. كانين كاين كستوسي ونستوني ونن آمين. أيتها العذراء طهرس بلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطيئة. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا ومتزايد بركة،
واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطيت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جايد والاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. اللهم اسمعنا، ترأف علينا وارحمنا، كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم، كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله، كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون ايسون. قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والارض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الرب اله القوات كن معنا، لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيان. جعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر. وانعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق. ارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر، من كل ضربة، من كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والإكرام والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشأ موت الخاطي مثلما يرجع واحيا، ادعى الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، احطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل الى اتحاد الايمان والى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فانك مبارك الى الابد امين. وجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين.

راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحاليا بيسمع الراديو ده ناس من تقريبا من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى في انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل للإنسان.

0: راديو 514 أحلى عالم.
1: راديو 514، أنتم نور العالم.

0: انتم دلوقتي بتسمعوا راديو 514، انتم نور العالم.
1: راديو 514 انتم نور العالم، و514 ده شاهد من العهد الجديد من انجيل معلمنا متى، من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح انتم نور العالم. متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح انتم نور العالم. وبما انه النور بينتشر فبرضه

0: اسمعوا الترنيمة دي وترانيم تاني كتير على راديو 514. أنتم نور
1: العالم. In the old days, the only source of joy in the house was the radio.

راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحاليا بيسمع الراديو ده ناس من تقريبا من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى في انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل

0: السرير بدل نومة الأرض اللي باظت عضني.
1: نفسي يكون عندنا سقف يحمينا من المطر والشمس.
2: نفسي في حمام عشان استحمى زي كل العيال.
1: نفسي يكون عندي باب بدل عيون الناس اللي رايحة واللي جاية بتبص علينا.

0: راديو 514 أنتم نور العالم، و 514 ده شاهد من العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى من العزة على الجبل اللي قال فيها السيد المسيح أنتم نور العالم. وبما أنه النور بينتشر فبرضو الراديو بيساعد على انتشار كلمة ربنا ويوصل لكل شخص في أي مكان في العالم. وحاليا بيسمع الراديو ده ناس من تقريبا من كل دول العالم، يعني حتى وإن كان دلوقتي بأعداد قليلة، لكن إن شاء الله مع الوقت يبقى فيه انتشار أكبر للخدمة دي، وربنا يعوض كل الناس اللي شغالة في كل البرامج اللي بيقدموها في الراديو. وأنا أحب أن الناس تسمع وتستفاد، وأي كلمة ربنا بيبعتها للإنسان أكيد بيبقى ربنا ليه رسالة أو ليه حكمة توصل.
1: أنتم نور العالم، راديو 514.